0: aquí o izquierdo, ¿viste?
1: الأقل الشفرزات والعاقبة
0: لتحقق
1: قصدا إلى

كثيرة والنحل. لا شك انها سبب رئيسي في الازدحام المروري وفي زيادة الضغط على الكرة. هناك سبب اخر ايضا.